0: ولا كده كده زي مثلا كويس.
1: FH26-38106.
0: طب إذا جه كفر
1: تفضل.
0: M1 يوصلني ريليس all units in 8.
1: That one temper.